لا قرن افريقيا مت حازي زي بلو تنتاني اقربو والكملاخي مرحي يجل هدف فاشتاوي محدره اتو اساس افورقي ابتي نم محدار امريكا بريزيدنت ترامب عملكيتو زهابون اي ودسان واسان زيتدبالقي مدره اتي قنا كبتي ناي قدم قططاوي صرفن مزنطالن امريكا اب ايران بنزولا كوبان كالوت كبابن تغطلون تفتصمن زلا بوليسي بعين حقي فتحي قبول ديو إلو بحطيو حاليفو نمرحي هاجريا زي بالمداري والكمالاخي كسمعو تعديمو من تعزيزو من تسفا غيرو من أب استاديوم أسمرا زي تأكبون بمعكنات زينا وجلي هكذا زي تخطاتولون إيرتراويان كن جمر إنا زبل زبيتاوي مبصعاتات مسمعوم بقدمو كاب زتزرقن زيشانوان إلا تريماي زيشتايو كينووام والكمالاخي مراحي قجلي هكدف نحمشت دقايق أب زبيتاو قداي أملكيتو ذهابو كموترو زي تكبر مدرون أب محبراون قطباون صلاتات بزيكا كنسرحينا زيشبت مدب سرح أي قلسن فاشتاوي مراحي قجلي هكدف أوتي إيش أسافوركي كم قد سلطان أيتي بأجات أمي مع التنات النت إيرترا نسالات الحمشة عمتة زقرو أكامي بحاسوت زت قمرة مدرتة لمون نهان كوتان سجمات هزبي إيرترا زملكت كنت أب زعبا أي تقسن أبزي أوان زي هزبي إيرترا عبي كفالو أب سدت تبتاتينو عياي قلبت أب فريزي بلو تدرنان تسميلو بزي فردي أب قدا قدين عمتا تحيرون تصويرون بدقنة سئنة محبراوي آقل قلوتن يساقلو قجل هكدف نسالسان حميشان عمتا بزي قوامن حقن بزي مريكان بايتون بزي هاقراو بايجتن نهزبي إرترا يساقيو كمزلو زفلتيو تقالستي نفتحي كلو إرتراوي نزيق تالن عمات انزخوني قجلي بحبار كوينو نخكالس بعالتي نتعنت إرترا مخنيات بمقبار بودباتهن بولك أسبات أبزم حلالفو من أختم التحلاليفوم إيكيبيا نقطن هكذا فنتخسس إثيوبيا دهرتي جبتن قجلي هكذا في نزي ختم واسم معمق وعزيا بحري أبقى يا بحري كتاوي أفدق يا بحري المركب زقبر زلوا سلا سلام أو تعرت إثيوبيا متعنق عفن مزراجن بروي تنكسر أس الله كتب الكسيسا وهابق على المينستري قدات وطاي إثيوبيا أمبسادر نبيات كيتاتشو بحاموس عسران حدن قنبط كتشان عسران شدشان عامت مرت فرنجي أبزهابو قازيت أو مقلتي إثيكاب كايرو زمتي وديت نتي إثيوبيا بسلامو منقدي أفدق بحرين مركب زلو وادليت المعنقافن أقالبون مسراقن زعلمي مخانو زخصص خوينو بوليسيتات قبسي نتي أبكرني أفريقيا زلو مرققا نمزراق زعلمي تاريخاوي دحر بايتا كم زخوني قليتوتي وهابقال إيكيبيا تقوبرقن أي تقاسون متتهو هب سودان هنا بكال إيكيبيا نبحرين مصح ديبلوماسيا وزعارتات أب التكايدو اللؤوان قبسي وطري كتفتر مثلها لمتر إيو مخانو زغالتا إتي وهابقال يخون مبر سلاماو حتو أفدق بحري إيتيبيا ندحري زي من لس نتصر علاما مخانو آنو تصيرو له وهابقال إيتيبيا أبزي حجيكوا بسلاماوي من قدي بلنبر مراحي أوم يخون منستراتهم جنرالاتهم جن إليت كيترف قالوت إليتاتن جن أب بالامو أم من أب مرخي ببزهانن دقاقي موم أفدق بحري نمركاب حيلي كتقومو كم زخونو كغلصو مصنحهم زرسا عيكونن أب تي وان تي وكايو قبصاوي منستر إيتيبيا نموا إلا أفدق بحري أي كتونن يا زبالو أب منغو قجلي هكدفن قبصن زقبري سممع منستر قدات وصاي قبصي بدر عبدالعاتن منستر مقوعازيا كامل الوازيرين أب أسمرا عودت أب زقبرولو وان مس فاششتاوي مراحي قجلي هكدف إساس أفوركي بمرخاب زتفت سمي كوينو عتي ودبات قبصن إرتران بقيح بحرين مرخاب علمو زقبري سممع مقوعازيا بحري دليتات إيتيبيا
نمقعتات زتا قبرة سممع مخانيو زخصستي إيتيبياوي قبصاوي منستر عبدالعطي أبناي أسمرا مقشو أسمرا ستان محدران كايه بحري أبقما قم إتي بحري نزلوا هاقرات ترح زملكت فولي حلافنت كخون كم زلوا زغلت خوينو أبقما قم كايه بحري زير كبه هاقرات مسك أيه بحري أبزتا أساسر زخوني هون سممعات ناي مؤتاو مثل كم زي بلن بمتكاسيو كتاوي ملوختو أبا أمح على لفوتي قلت أبو منستر بقول باب سنكولان زمتا جنزب هقراو باجتن تقاطع طاري بايتون قوامن زي بلوك جلي هقدف بقول باب سنكولان نمحقاز إلو أب حبرات منقسات أمريكا كاب هزبي جنزب جنزب نواتن يكبالو تباهلو تي حابن إيري زبل سمزلون أب كلتشان عسران كلتان عامة مرد فرنجي أب أمريكا أتلانتا جورجيا زي منقستاو كوينو كم سمزقبه زحبر محبر نتي أب إيرترا بمحبر سنكولان إيرترا زكايت مدب نمحقازن من بابرون تعنان سنكولان نمحاش علامة كم زلوو أب دحرقز مربب حابرتاو إيقلس إبلتي حابرتانا إيري بيم يهون بر جل هدف دحرين عتن تري زتفلالي اسمت اتميقو كاب ايرتراويان زاكوبو مليون دولار غنزب ناوتن تحتات النتن قلت النتن زي بلو ابزت مدبلو محلا كي وعلي هطامو اطفئون تمنزعون ايو كلمالومي نمكلها الهاجر درار تقادلتي سدراسوات نمتقوار سنكولان اقري نمتقال مقزئنا وتحكمنا نمساري حبيت تمرتن هوسبيتالن زبلون كالوتن هزبي ايرترا بخوفوت اللبي زيقاتاتو نمحقازن هاجرو نمهنات انزو فيو قنزبن نبرتن مهت اري جبا قجلها قدفن مجف لقي هزبنان امبر ساقمات وقاتن سنكولان أي فتحن هاجرون أي هانتن علام أوصل زي كرة وجل هدف إذا أبزي وأنا زي سنكولان محجز تباهلو بحبن إري زقوس قصلون كاب هزبي كبزلو جنزبن نواتن كأ أب إرترا بحجي زي جزءن تحتات النت زي بلون من قستي وي محدرا كساب زي هالوي أب جبا ولك سباتن مدل دليج أفلعي سرعاتن إمبر شجرات سنكولان إرترا كفتح متسفاو يوهنت يو اتي ابز حلفي عمتات امباسي قجله قدف حبرات منقسات امريكا ممرمري منشرو التقلقل مسارحين مقزا معبالي محبركومن مكايدي ديبلوماسياوي نتفتاتن بزبل شبت كابزبي تواتيو زيت تفافئي عسات حادة مليون دولار كا جبوت ابنتيو وجله هدف اب حمله شحن 1994 عام تبرت فرنجي من بابرو حاسم منان كبيدنان صقماتنا من قستي افتحلنا يلوم حتوم سماعين مركب كاب ماي حبار نب اسمرا زغو عزوز نبرو سنكولان كين وغا حرنت كينات حربنياتا تيغادلتي لعلي 10 تخلتي بأزازي حمشتا متن عسران حمشتا زنبري بود ممهر زفلت أمون أقل قالي فاششتاوي مراحق جلي هقدف إساياس أفوركي بأدراغات أيايتي ترشينا من أبتسرقيات ست إحمن يوم زكاة زرسا أي كونن فاششتاوي ولك ملاخي إساياس أفوركي كا أب كندينتي زتفت سمي قبن يقرتا محتاتن جيغا تفت سي مبالن نتم أب لعلي برت زي آتوقن سنكولان تقادلتي كنصلا زكايدن زأززن بحقي محتات ساقيبوم حانكيقوم سنبت بجع كنحردل ما يكونن زبلناي بدعن زي حالف النتاوي تشكان مقلتي هيبو أبز حلف أوان أب معسكر دندن أسمرا كأنيو نبر بزحات سنكولان تقادلتي بزي بقع من بري أبايتي كنكن تعنان حسرة مسالتيان أبز ساقيلو زلو أوان وجلي هقدف أب أسمرا كبابي ماي تمناي نسنكولان تقادلتي تباهيلو زتسرحي من بر أبايتي نكادراتون بسليان بروباقاندان زواسو أمنات ولك أسباتن كمزع الدولي فلت أب تحتي سلال وجلّه هكذا في زنطف محبر سنكولان تقادلتي أب كسلا
سودان ناتسنت إيطرا كوبلوز سنكولون كوم اون دحري ناتسنت كسدرو سقددون أبز تفلالي كورنات عالم تباتاتينم أبز قايز ونبرو سنكولان تقادلتي كاب بوليتيكا كوهيلي هكدف تلاغيو بسبب أونت أي حقزنيو دحري ناتسنت بوزحات إيطراويان أبلم عطاوي مدبات هاقروم كساتوفون أبتولد عدوم من كبابي أمن زلوت أجمعت محبراوي أقول قلت كفتحن لعلد ليه تقوى أنت نبرم وجله هدف جن بزيكا جنزب عب إيرو كبن نمن قستزم الكاتي مبالن نتبع جسوا زيكات عدل أي حبن زي بمحبر حبن إري أكلتهم قال إن محجاز تباهيلوز تزحت تدلوا جنزب جنزب النوات عب بحجيز جز زغزان تحتات النت زلون منغستن محدران كتبابع زغبوكو انتخوني مسحلوفن هلون بحرياتن بوليسيتات قجل لهقدفقن بتقبار سرحاي كونن كبرات سمعتي اتناي زينا مدبابزي اتغالل كذا باب كال

0: كبرات سمعتي ردي أترك أبدي قتلون أب مكان أب إيرترا بيكا سقاين مكران شجرن سقمن زخوانة يكون محبراوي زفتح زباوي أقل قلتات زي اللي خمد خوانة كل إيرتراوي زفلطيو كوينو جن أب بتي في إر استدرجحه ministry مقوع عزيا خا ذهابه كم زي سعبي وسكي نكاتات اللهم
1: أقول قلوت زباو مقوع عزيا بعينة المتأهل المسفح حاب زحل فنانات صنات عامتها تعبي وفري كم تخايده ministry مقوع عزيا من رغبي تاتنجلي صوم وكل رنا يوناتان عبيون زدالو تصاب دانة تسفازجي كتوربع
2: أوشت سالسان حمشتان عمتات ناتسنت أقل قلو تزباوي موقع عزيان ممعبال محبرا وفتح سارة زقابران معري زرق حزرلون عيو كم إتسالسالة منيستر موقع عزيان مراخبتاتن أطو تسفى سلاسي برهانة قليسوم كن مناتسنت كلتميئتن سوسان شوعتن أوتوبسات راي كم زنبرا أب زقزي زقنا أطو أطرينا بلعلي حادة شحن تشعتميئتن معرا معري ودمانا يمسعن عقمي كاب أستاش الدشتة شحنا بلعلي حامسان تشعتن شح كب كم زبالة بمتقاس أقل قلوت موقع عزيا كابنا بنقطرن كتمان حوسي كتماتاتن عدتاتن لعلي تثبيت كم السفحة آنة تيروم
0: كورا سمعتي ردي أرترا أزي ناي بحكي نهزبي إيرتراسي إيرتراو زيغا إيرتراو حلاف النزحة زي سبسي كم زيلو خقرب كله سي انتاي يسمع و زي أم دو إيرتراو حالتون إيرتراو حسابنا اللوهم تبلو خمزلهم تبلا خمزلها رديو أنا ونكو بيه زبل كوينو جن ناي نعكت نعكت كاموحان حالفو كال مغلط يلن تيش كانت رح زي كونس تي نعكت ون قبارو بولو تباحيلوم خونو جن كال أقلال تقلص بفليوم تمرحي انتاي بالجند حانس انيحنا ونسمعينا ازي كل ساعة تداقاقامي نقولتون نبولون بدم تسوون زي تعم حلالة في عدبات يحزمة سابي خون قال لهون بوحدون حادة معالتي مسرع اوتوبسات تسبي يوعي لهم تسبي يرفي لهم ساعات شوعاتا نقوان زي بقوتوسي ساعات شوعاتا نعمشت بدرو حيزوم زي حاضر بدرو زبايليو نسيت أبي خاون زي ركبالويو ناي كل نجاراتو نزق إن بخماي خبز غير أجاين نصحفله كرد أكذا يخل نجاري قلنا ينعكت مخان حلف قال زبايل
2: بالعلي شدشتين مئتين عسران شدشتين مليون نقفة حمشتين مئتين عسران حمشتين عبيتنا أشتون أبطبوسات كم زعت واضح برا مينستر تصفى سلاسي كن مناطقنات عسران شدشتين ترايزنا برا مسمارات موقع عزياء قطر نابسلستين مئتين أربعة كلتن كب كم زبالة ونافليتهم بزي كازي عم مسرح مصفح مسقان نايك اطران حامد سرقيات استقبر غزي فوفري عم عبال نايتي اقل قلوتن رتعاونت كفليتن عبي استواتسو كم زنوارو بمتقاس شفنا اقل قلوت موقع عزيا نهلو قزيا وشقر ابقمت بزقتو وكسرح لون زي ركب زولو كم زركب نمقبارن يسرح كم زولو ابريهم
0: اوه نكم أبتي تغوصو كم سرع أبقل سرع كم زلون ديو وزي مصو زرابا مالتيو بزوغانا خوينو قن أبك إدمي ناتسنت إرترا زنبرا وحدي إذاك سهلو بجيكا أبتي ناي كتماتات محرار زنبرو خم لبها زي منكسقا زي نبرت زي كوينو درقي أب زنبرو لتغوينو يوحاد يبزح كاب مقو عزيا ناي مقو عزيا تساقماتك أخنطو ناي نبرن ني درجي منفق وكان أي درجي ممقاس هيكونن تحكز نبرقن إذا جن كأوز خفان كأوز حاسماني زلوا تلازي نزيتات جن كودسون نزي خبلون جن بتعمز قرم
2: نأجر قلو تاكسي بزمل كدماك المناطقنات كاب كل تميت زي بزح زنبرق قطر تاكسي أبا كل تشعن عسران حمشتن ناب حد الشحن شوعة تميتن عصر تتشعتن كم بالو بزعي تقلقلتي ناب على عسران سلستن شحكم زعبي آرديوم بزم السرط نتداخي مزنبر أجر قلو تزباوي موقع عزيا كتما نم محياشن وحسن مقبارون ناي سلستميتن سمانان حمشتن مليون نعفا وفركم التقابرة قليسون
0: إزي زبلا دولة زن تاكسي تاتون بزحن كلن تاكسي تخون نايت عن المكينة هون أوتوبوسات يخونا زخول نايت ترانسبورت هزباو أقول قلت هزباو إخسايز هبا مالتي يخون انبر إزي آتن قد سر حيلوان بخورنا عمقنيوم تطاو مسبلا قدامي نقر ناي ولكي مكاين عبيت مكاين هنا أوتوبوسات يلوان تن تاكسي زبهالا انتو خينن كا السنون بقلتم تمزو حادا خينن كاو حالفو نايت ارقيات اقامات سلو زلون اب ماكلا سمراكوي اب كوم زبطا اياب صحكاني سقع زي انبر كاو اندحار اياب صحكاني قدم سقع افقزو زبصحو نبرو نزقن انتعي زارة زلو انتعم كسمعو بتعم زقربي
2: منستر تسفى سلاسي سعبو بتغلالة لعلى عصر تحاموش تشحن ميتن دارق انفساس نصعن الزمال لسامتين كمزلوا بمحبار كابزيين كل تشحن تشعاتي ميتن عصر تخلطن بمحبار زتات ارنفا زترفع عصر تخلط تشحن سلستي ميتن عصر شدشتن دما بولك ازوننا كمزخوانا قليسون
0: او ازو انتو بالكويكو كلو امزقب زولة برقص امزقب تمزقبان كمزلوا اخحبر غيري اين يلو انكتب لها يتخلين اتمزقب تزنى برانا كين محكاب ماس كاكسام ماس يسرحان زي سرحان كلن زتوقع حفان كمان زي تسرح قدي الله تنكات عاس قدي الله نزيقن اقاني نخو اروض زدل زولو قن نهزبي ايرترا انتعم كل بود لهم بحاسوتكو تدريكا يتحضرنها بحاسوتن زي قبر تسفان ثلاثان حمشان عمد كوين له
3: نايت سرقيات
0: ما راح يقع انتايبل ما راح اقول لك دفت ما راح يقوم كا انتايبل نسمع
3: تاتن موقع عزيان بروجيكتاتنا كم تزتنطفو كعبيل ناي منبر أبايت سفيح مدباتون معرى معريو كدر راخيو ناي ماين إلتركين أقل قلوتات مصفح بروجيكتات من داي مدنواي كرم تزيكوينو مبقى قاسي أبزي إذن يازل لناخل تشحن شدسون تشحن إثران شدشتن كدر راخيو أما حبر أقل قلوتات قدام لنا تمهرتي بسفح حزبه دقف كاب قدمة مرتي ذو قوسو بروغرامات قدماي للرغي تقبر اللومين عبي تثبت كالله بسفح عينتاو قلقلو التعناون عبي تثبت تقبر اللو ذو اللو صلاتي
0: كورا سمعتي امباري اتي مراحي زاربو خالي اتوم منيسراتن اتوم بلوخاتن ولا بزخبابينا ذو اللو دقفتو خيترفون زك قالحو وزرباتاتيو زي اللي قالو إساياس أفورقن إذا عمت زي كل ساعة عمت انديو عمت عمقوم يلو قدم عمقوم يلو قدم ومسالة ساعة كنت عمتي تزاربو أبزي زهابو زربا مالتي سلزي قنا زي تتقبر بعلون عاوي لزحالفة كل زي تداقا مكو زرب نيريو سرقيا تحتقر سرقيا يلن إلتريك يلن مقعازي ونخلو نقرات يلن كم تدلن أخيد أي كالن أي تسرحن لولك أي بحر تبهال نيرا يلن فابريكاتا تبهال ندا طموز ندا مرينجي ندا قرب تبهال يلن ندابلو خلو كلو سر محبر سرحتنيان ناي سرحتنيان ساتن كم زولو غيرهم يقاوحون يقال يزارون مالتي سلازي ازيو تي خونتات امو كبرات سمعتي رالي ارترا بتعمي زحزن ايو ارترا بدقا هزبي ارترا بدقو ابسقاين مكران اما حيرون سالماتن من بارو بتعم زحزنيو تخلو واقع خفيلو كم زي خوون كاات زحزني كازير كازير كاجن سنفنا ناي كلنا ايمو متساء كذلين نايو

Kura samati abdi habarit alani ta habarit macam merdi yu kam dallo ham bay elat tran tshaatan tshaate shant tshaate mitan hamsan kultan elat ledat malatiu elat tran salastan hamushte kultashan tran shuddishtan ka ma ta'rafti sina sir'at qabri khibrti ba'alti baytay بزحادره حمام ننوح زبله عوارح اب حكمنان اب غزان كتله دحر مصنح بعلت 23 ورحي حمشته كلتشعن 26 عمت مهرت اب ايد سدرا بيتا بسلام عريفه حمد ادم اتلب سولو علت علت 3 الشدشته كلتشعن 26 ربع مالتيو لت ميكائيل ويكا ميكيلينا يوحنس بعلت بيتون اتو ولد مريم ابراهام فتحات الصلوات ساعات شمنتي ناينوكو اب سات لوريتوس سات لوريتوس كيرشي ماكس بورد فيك اربعتي بوست لايسال سبعة اربعة ميتين سالسان شوعتن شتوتغارد كاب هابتوبانهوف شتوتغارد بيو شوعتي ناب Menschfeld ab Haltestelle Heimleistrasse Tordu Malatio Kabu Nai Nzagam Strata Kau Nai Hamstede Abilu Hounti Gurzo Mahedi Malatio Senesrat Kabri Saat Asserte ab Friedhof Mulhausen وايت ستراسي سماني انكلتن بوستلايثال سبعة سلسة ميتن سبعة شمانتن شتوتغارد سوون بي او شوعاتي ناب منشفلد او مسوات احوم اب فراي فرايبرغ او وركم ناب باوت قرب دقائق كيركا ناب ملهاوسن شلوس كاو ناي عصر طريق بإغري إزبل قرب بإنجليش سلو دخوني تي حوث واحد سلو دولو بخار سلو دولو هاي دخوني خوينو تي سيخو بلالو مارتي دحر قبري آقايشنا النقبللو أب سان روبرت جمعين دسال كوبلنسر استراسي عصر تشعاتي بوستلاي سال سبعة سلسة ميتين سبعة شدشن استوتغارد السوون أب ملهاوسن بو او عصر تغلتي Dorvangel Station Richtung Mulhausen Auto Tait About Shoatada is will soon at the Agri Nizel Logozo Nahabareta Hapta Mariam Kota Telephone Maletu Zero Hade Susan Celestin Hamsan Arbaten Samanan Arbaten Shuman Temitin Clinton Fisahatian زيرو حادة سبعة شدشتن عسران حادة سبعة شمنتن حادة حادة حادة شدشتة ويكا ناي برهاني زيرو حادة سبعة شوعتن حمسان حادة زيرو حادة سلستميتن عسرتو سلستن نامجم مرتات باب اكزي ابهير مفكاريو نسو هيوتن منقدن حقن كندزخوني ناموني حبتنا منك سماي وارسا نسدرابيتكا صنعاتي حب نبل بشمردي إدران سمعتان

0: كبرى سمعتي الذي ارترا زحلفه سنبت معلتي ناصنت كم زونه كلنا نفلطيو ببوغن هاي هنا لنا معلتنا ناصنت ارترا كله ببيتي زخونه زلو كبعلو خلو دقفتي جوجل ما راح جوجل له قدفون دقفت جوجل له قدفكا كم تزرعنايو اوشتنا بدقن كله نفسهم بانديرا خينهم يوحنا يوحنا أكل ذو صحنا حلفات إرتوان بمخان حزب إرتها بسلامن إرتا ناي سلامن رقاتن حجر كينا نخل علم سيرنا إنا علم كا على شعبنا إنا قدا كم زل على كينا يتوهيلو بزحنو حتى داري بمو قال قال جن أبتي ناي سنبل استساتفه انتاي بلو خاب دمو نسمع يو
1: Eden Mulden Kel Bahal the Gadalit Nabarna.
2: Wow.
1: The Hari Salasan Hamushan Amit Abza Twalok Baal Nat and Kahri Lamalati.
2: Wow.
1: Nasir Tamalti Hamit and Nats and Nati Late
2: Nats and Nat
1: Kilta Nats and Nat Silazukana.
2: Wane Bahaki.
1: Nats and Nat Gadana Mulalu. Baal Nats and Natka Naisha Matatna Zuhavron Malti Silazukanazi. Kwaha Nazi.
0: كبرت سمعتي إذا حطنا كاب أمريكا متى ثلاثة حمشنا عمت أب إيرترا أب أمريكا تقمتت يا دير ثلاثة حمشنا عمت تأصلا تجادلت يعني راشعوت أيسيلا إذا سبديا أب شعو متياس هاي نبرن كلمة ثلاثة حمشنا عمت هي متياس هاي نبرن متياس تجمرل تاينو دحروي مالتيو تنيحي جن إلى سلازي انت تبلو زلا بخمعت بتياسي حدا قال اخا تبلا لا تي غص عملك عطري اخول حقا استايات يا بزخونه خينو نيرن دحري لا اينبر كنا اينبل ان او زغد سايكونن منبارن زي منبار ايكونن اتي تبلو زلا كن ناطنت يترا خاتبعلن بسلسته نغرات كاخ تحكته تحقو سام مصام مالتيو انت ايو حدا ناطنت يترا قال اي كان اي سو اتنا ذكرولون ذخبرولون علت موهانو ثالث اي كان اي صمدو ختخبر موهانا اي لا مالتيو ازي سوءات كبيرهم ديوم نايب حقي قذا سوءات اللوديو كبيرو دي ولد سدرابي سوءات اي كون النسوسي اتي زلو هزبون انتاي هيوتي حلفه اللو بعينا تروي الله قن حلنا زي بولو سبتحر كوينو كو بيزارب مالتيو كاو حليفو بزعبا اقرا ملعالو اقرا كل عالي بر تلاعيلوز بهالي لن كابي يمسيهم زاربو اللو وندعي ندعين بروباغندا بهمو غير كانغول حاصيبكا ناي مزراب زتباهله زكايدو اباهلاتاتيو قال ناي صمدو خاتول مالتي تناي صم بزعبا صمدو دحر كوينو بجكا اول سعيد هو خبلت زي كوينو صمدو وقعوي اوفيشالي اب ايرترا اخوينو عابي نغر تغبرل تزربول يلن ناي مصمبال صمدون حركال لعلو كله ناصنت في ايرتران صمدون انتاي رهوب بمتاي رهب كوينو جن دقفتنا جوجل هكدف مس من تاي حوسو من تاي بلون كله نذكر نتسب حنقولو نيما نصقام نمنو عتكم تحكي دبلو زلنا زارو زلنا جن سب نخفلطو اي زارو زلنا ان حنا سؤال يكون كن جن ازيتات قتل انت عتبل ايش هاس افور
1: ادمر اقدا تلعيلو درا خاي معلتي وقع مصلكا ادم زوسخ يرتزخون انا كابناتي كما ما هبكو منتي زياده نخريو
0: هو ما ادري زي ايلا كاب عندي ماس ني اساس كمان كتبه انت حدقم كتاب حجي كمان تنفاسنا وطينا له حزب اثرا صنيتو اسخن رسخ وانا بتدت نبر لخي ابعد خما كفتو لي خل كاب عندي انقوا عن مب 35 عاد اطنحك كاب عندي كمان مهاب كوا ازي ان زبلان باري ازي اتوميم ايكون عندي اغن مكم انت تخبا بيا فلطوا تخبا بيا بلوا حقت لي وانا زيت مستم ابت جنبارا زلو هاغرا اوغلو تكبرتا تذكر برضو اللي أقول قلت بزيد المسرح ذلوا نعوم كبريكم نعوق فلو أنا خاك سرح لعدي تبل جن مسلين نفس لزخانة
3: بلاي أو ما قرر سبحان كاب هولندا متي راي بلاي أنا من بس على صلاة معتن سبنا سنتي أرتب كأنا كميز ولا تهواه
4: قرم بتعمل تحوجي أبدن مع علي بتعمل تحوجي سب عدي كبرتي أو عدي برا بهولندا كبرتي بكان هو أو عدهان
0: زي برا أنتم سبات زي أرتبون تأخينه بعد زي اب هولندس كبرت يبل كان كبرت ما عاد اخو زيبل سبك خوارد اب زوارد لي نبرني اب زسقيل لي نبرني اب زوغ هي لي نبرني ኤርትራኮ እሾክ ሲኦል ስለ ዝኾነ ሱን ሃዲሙ ወፂኡ ካልኦት ዝኩላ ሰብ ኣብ ደገ ትኸውን ዘለውን ስለዚ እዚ ዝበላዕ ካሉ ፃሕሊ ምስባር ኢደ ሰባራ ምግባር ብሓሶትን ብኣምሰሉነትን ምንባር ናይ ኤርትራውያን ብጣዕሚ እዚ ጥራሕ ዘይኮነ ኩሎም እዮም ወለ ዝዛረቡ ዘለዉ ግን መዓልቲ ናፅነት ኮይኑስ መንእሰያት እዮም እዚኣቶም እዚ እውን መንእሰይ እዩ
4: ክብረትካ ናብ ዓድኻን ጅግና ንምክልኻል ሰራዊትና ጅግና ኣነቦና መራሒና እስያስ ኣፈወርቂ
3: ድሕሪ ክንደይ ዓመት ኢኻ ትመፅእ ኣለኻ ንመጀመርታ ግዜ ኢኻ ፅምብሮ ዘለኻ ወላ ቅድሚ ሕጂ
4: ክልተ ዓመት መፅአ ነረ ክልተ ዓመት መፅአ ነረ በልክዕ ከምዚኣ ፅበቕት እያ ከምዚኣ ሕሊፈያ ብጣዕሚ
0: እወ ንሱ ፅቡቅ ሕልፍ ኣሎ ብርግፅ ካብቲ ግንባራት ካብቲ ወፍሪ ባርነት ባርነት ስለ ዝኾነ ሃዲሙ ሆላንድ ኣትዩ ኣብ ሆላንድ እንዳነበረ ኣብ ክልተ ዓመት ከዓ ዑደት ይገብር ማለት እዩ ዓመት ኳ ከይዳ ዝኾነ ኣብ ክልተ ዓመት ከይዱ ከምዚኣ ደስ ኢልዎ ተሓጉሹ መዛንውን ኣሕዋቱን ግን ፀሓይ ቀራዕ ዕብሉ ኣለው ዝነቐፀ ባን እንዳበልዑ ከብዶም ከይፀገበ እዚ ነዚ ከዓ ውዳ ሴታት ዘካየደሉ ክቡር መራሒና ከዓ ዝብሎ ዘሎ ማለት እዩ ንዕኡ ክቡር እንዲ ምክንያቱ ረጋፂኡን ቀጥቃጢኡን ዝፈት ሕብረተሰብ ስለ ዝኾነ ጥራሕ እዩ ካልእ የለን ብርግፅ
4: ብጣዕሚ ተሓጉሰ ህዝበይ ከምዚ ክሪኦ ከለኩ ብጣዕሚ ደስታ ዓብ ደስታ እዩ እዛ ባንዴራ ኣብ ሃገረ ኣቢለ ናሽናልቲ ሆላንድ ለኒ ግን ከም ሃገረ ኣይኮነ ክነግረካ
0: እምበር እዚ ሰብ እዚ ይረይዎ ናይ ሆላንድ ዜግነት ዘለዎ እዩ ይፅቡቅ ከም ኩሉ ግን ህዝበይ ተሓጉሹ ሓጎስ እቲ ዝሕጎሶ ዘሎስ ንዓኻ ይግበረልካ ምባል እኹል ይመስለኒ ምክንያቱ ኣብ ኣስመራስ ዝስተማይ ሽኢኖም ንቕፆም ዝብላዕ እውን ውሒድዎም ኣብ ከርፋሕ ብመንቀሳቀሲ ልቦም ጠፊኦም ዘሎ መሳትኡን ክሳትን ንእሳያስ ኣፈወርቂ ዕድመ ኢሉ ምፅባይ ከዓ መቸም ስቃይ ህዝቢ ኤርትራ ዘይስቆሮምን ዘይሕመምን ስለ ዝኾነ እዩ
5: ናፅነት ካብ ሆላንድ ናፅነት ዘለኳ መፅ ካብተይ ሕጠለል ይክሉ ህዝባዊ ግንባር ንዓይ ዕብኒ እዩ ስቲል ካ ምስ ኣለኹ ህዝባዊ ግንባር ንዘለኣለም ክነብር እዩ
0: እምበኣር ክቡራት ሰማዕቲ ረድኤርትራ እዚኣ ካብ ሆላንድ እያ ከምኡውን ካብ በዓል ጀርም ናይ በዓል ጀርም ንኩሎም ክተምፆም እቲ ግዜኦም ዝበልዕ እዩ ኩሎም ሓደ ዓይነት እዮ ብሳቶም እዚኦም ዝውክልዎ እዮም ንኩሉ ነገር ማለት እዩ እዚኣ እውን ኣብ ሆላንዲ 37 ዓመት ዝገበረት እያ ደቃን በዓል ቤታን ኣብ ሆላንድ ገዲፋ እያ ናፅነት ከተብዕል ከይዳ እዚ ከዓ ናፅነት ክትረክብ ኣብ ሆላንድስ ናፅነት ስለዘየለ ኣብ ሆላንድስ ፀልማት ስለ ዝኾና ናፅነት ኣብ ኤርትራ እትርከብ ኢላስ ናብ ኤርትራ ከይዳ ኣብ ኤርትራ ስናፅነት ኣሎ ማለት እዩ እወ ድዓ ክኸውን ይኽእል እዩ ምክንያቱ ንሓደ ወርሒ እምበርካ ላዕሊ ከማን ክፀንሕንያ ትሕስ ኢኻ ዘላ ገዛ ከይዳ ዋይ ማይ ዳ የለ ንዲቲ ዋይ ታዳ ኮይነ ኣለ ትርከ የላ እንድያ ዳ ዋይ እዚ ናይ ዓድና ነገር ወያነ ከይብሉ ኳ ቶም ወያነ ሎሚ የለውን ኣሜሪካ ከይብሉ ከዓ እገዳልዒሎምና ብለዉ ማለት እዩ እንታይ እዮም ክዛረቡ ብዝኾነ ኮይኑ መርገም እንዲ መርገም እዩ ናይ ብሓቂ መርገም ሓጢኣት እዩ ዝዘራረባታት እዚ እንድሕር ጥዑም ኮይኑ ኣብ ዓዲ ኣብ ዓዲ ኮፍ ይበሉ ናፅነት ዘይብሉ ዓዲ ፀልማት ዝኾነ ዓዲ ንምንታይ ዝነብሩ ዘለዉ
6: ምምቃን ጥራሕ ኣይኮነኒ ኣብ ስዑድያ ትነብር ነይረ 45 ዓመት ኣብኡ ነይረ ዓደይ ካብ ዳኣቱ ከዓ 2 ዓመት ገይረ ኣለኹ ጠቕሊለ ገዲፍ ዮት ዓዲ ስደት ኣውቂዓ ሕጂ ናፅነት ሰለስተ ነገር እያ
0: እዚ ሓጉና እዚ ከዓ ድሓን ቀፂሉ ዝዛረቡ ክ ስም ድዩ እዚ ከዓ ዕድሚኡ ዓብ እዩ ጥሮታ ኮይነ ወፅአ ክብል ይኽእል እዩ ብዝኾነ ኮይኑ ግን ኣብ ስደት ንስዑድስ ገጠል ኣብ ስዑዲ ሎሚ ምንባር ሓሲምዎ ዕድለኛ ኮይኑ ስ መውፅኢ ረኪቡ ከማ ንወፅኡ መውፅኢ ሲኢኖም ልቦም ጠፊዎም ሓሲምዎም ከዓ ኣሎ ኣብ ስዑዲ ማለት እዩ እቲ መነባብሮ እተዘይኮነ ግን ቀደም ኣብ ግን ጥጥዑም ሂወት ፅቡቅ ሂወት ከማ ዝነበረሎ ማለት እዩ ዝኾነ ኮይኑ ግን ስደት ኣብቂዑ ንዓደይ ኣትየ ክንዲ ዝብል እዚ ዘረባታት እዩ ዘካየዘሎ ምቁርን መቐረትን ሂወትን ካብኡ ሓሊፉ ናፅነት ሰለስተ ገይሩ ይገልፆ ማለት እዩ ማይን መግብን ኦክሲጅንን እዩ ዝብሎ ማለት እዩ ዋ ኣብ ስዑዲ ኸ ማይን ኦክሲጅንን ዝብላዕ ንስኢኑ ማለት ድዩ ኣብ ስዑዲ እኳ ጥዕም ኣብኡ ዝበልዖ ኣብኡ ከም ድላዩ ዝበልዕ ሰቲ ርካሽ ኮን ብካሴታታት ብጥማር ጥማር ዝገዝእን ሓጃ ባርታን ፍጭሕ ዝብለሉ ዝነበረ እዩ ኮይኑ ግን ኣብ ኤርትራ ኣትዩ ግን እዚአን እንድሕር ኸብካ ግን እሱር እውን ኣብ ቤት ማእሰርቲ እዚአን ረክብ እዩ ማይ ዝብላዕ መተንፈሲ እዚ ግን ቤት ማእሰርቲ ማለት ግን ኣብ ጥዑይ ቤት ማእሰርቲ ማለት እዩ እምበር ናይ እንዳ ጉጅለ ህግደፍ እዚ እውን የለን ትንፋስ ሓፂርዎም ዝመቱ ብዙሓት እዮም ماي دستة سينوم زموتو بزحات يوم زبلع سينوم زموتو بزحات يوم أبيت ما أسرتي ناي جوجل هكذا إمبر أبيت ما أسرت ناي كارتون زير ركبان ماتيو إذا أنا عند حركة بعد نبر عند حركة وينو وا عندي أنت عينت عذرا ربعيو أنت عينت حلنايو بتعميه وزجرم سبات يوم ولاس أنت هاتو بالتخيل إنسات هاتو لا ما كم إنسات هاتو زي زارب إمبر أبزح سمن زمرن عين برني تأثير تزي كوين
6: ماي انجيرا اوكسجين
2: ايوا حكي
6: زدت برزت نخان بعلو ادنا هاي وسكو املح
1: امين
6: ان تعنا نحبو
1: امين
6: بكا مزدقو
1: يغني لنا يو
0: امباري ازي كرات سمعتي رديترا ازي اتوم بتعمي مسلينتن امسلو تاتن زخونو سبات يومي ادمين اي اسياس زتمنيو خا برغط برغط الان ጽልእን አብ ልዕል ህዝብ ኤርትራ ዘለዎም እዮም ዋላ ንነብሶም ኩማ ንጸልእዋ እዮም ምክንያቱ ብጭቁ ኢሎም ኣፎም መሊኦምን ኣይዛረቡን ካብዛ ዝብልዋ ዘለዎስ ዋ ግን እዚ መንግስትሲ ዘን መጓዓዝያ እኳ ኸልኪሉ እዚ መንግስትስ ማይ ከልዩ ክብሉ ዘይኽእሉ እዮም መንግስቲ ኢሎም ዘይዛረቡም ብጀካ ማይ የለን ኤሌትሪክ የለን ተዘይኮይኖማን ስለዚ ቀታሊኦም ቀጥቃጢኦም ዝፈትዉ ህዝቢኦም ስለዚ እዚ ይመስል እቲ ናኽበርቲ ናይ መዓልቲ ናፅነት ካልኦት እውን ኮሚታት ነይሩ እዩ ኣብዚታት እውን ሸንዳሓድሓት ዘነበረ ማለት እዩ